بالنسبة إلي اللون الأخضر هو اللون المفضل عندي، لأنه لما بكون بين الأشجار أو أشوف جبل مغطى بالخضرة بحس بشي صعب أوصفه. بحس إني بحس بجبال صفد وأشجار الزيتون اللي عاش فيها أجدادي في فلسطين. ممكن هاي المنطقة ما زرتها أو المدينة ما زرتها وما شفتها، بس ما بشوف الخضار بحس أني قريبة من مدينتي، مدينة أجدادي. اللون الأخضر بالنسبة إلي مش بس لون، هو إحساس بالحياة، إحساس بالحرية وبالراحة، وبشي بكبر بهدوء من غير ما ننتبه. يمكن لهذا السبب كل ما أحتاج أرجع لنفسي بتخيل مكان أخضر، جبل، غابة وشجر كتير، وهناك بحس أني في مكاني.

0: زهرة الشاي تتفتح مرة واحدة في الماء. الزهرة الممزقة لا تتفتح أبدا.
1: La fleur de thé s'ouvre une seule fois dans l'eau. La fleur abîmée ne s'ouvre plus.
0: الحجر التي ضربتني بها رسمت دوائر جميلة على وجه الماء عندما تفديته.
1: Quand je l'ai esquivé, le caillou a dessiné de jolis ronds sur l'eau.
0: اليوم محاولة فاشلة لتصديق كذبتك وابتلاعها. البارحة كسرت أسناني.
1: Aujourd'hui, vaine tentative de mâcher ton mensonge, de l'avaler. Hier, tu as cassé mes dents.
0: اللحاف الأزرق الذي كنت أختبئ أسفله أنثر فوقه أسناني المتكسرة يصبح السماء.
1: Mes éclats de dents s'éparpillent sur le drap bleu qui me cachait. Le voici devenu ciel.
0: صراخ وشتائم وأنا أتأمل فراشة على الطاولة تركلها مطير أنا والفراشة.
1: Cris et insultes. Je contemple un papillon sur la table que tu bottes. Comme lui, je m'envole.